لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. استووا استقيموا واعتدلوا. رب أعوذ بك من حماسة الشياطين. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

صلاة الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.